ذو الحقدة إداءة في بدر وبحدة نور مولد النبي والحجة قاد له درجة وحجة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتضرعين في توصل بأسماء

والعمل والعبادة بالحسن البصري أبلي الورى والانسلاق من هوايا والبدان وبأبي هريرة وببلال وبصهيب

كان إبراهيم سيد الأولين سيبرأ فالدليل سات الله باب سيوق سور باب الله سيبرأ فالجلال كون الله ما إبرأ فالجمال سر الله سيبرأ فالكمال نور الله ممسي دي فالإبراهيم حق الله سيبرأ فاليادي قليل الله

انا على بنات بحضر انا بجاهي خير العالمين على دمها ثم بيوم نقرا مدى ثلاثه يا الله يا رحمن.